الهوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي، لم حظي كافي، خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال، يلا عيد هاي.

شغال على راحته لمقضي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلام سيفي دلال طوسي ونبال نحن الرجال نحلو ونبني نطمح لبكره نكتبن وغني

ما هي تضل هي هي واسألها الخلصت هم مرجوك تركني سبني بحال احسن لبركي سبني مع تراب الارض يوما بركي بشعر انه ايه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدات ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من

اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي اخد بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلي

اهدى ما هو كل شي باين في المحنة. الله بشهد مين رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما منقلب نقدر شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد اللوكس